بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام

ردلي كلمات، ردلي ضحكات، ردلي دمعات، لمسات، ردلي حياتي.

0: نفسي تبقي سامعه اللي جوايا دلوقتي.
1: ايوه سامعه وحاسه بيك وباللي عايز تقوله يا عين.
0: انا مش مصدق ان حلمي اتحقق وانت معايا دلوقتي. انا
1: قول قول يا عيد انا سامعاك.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم اف ام. شريف جويفل،
4: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: جديد يا أستاذ.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم FM
3: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
2: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح، اسمع بس نجوم FM في

اوبا وهو ده الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
4: على تردد 11900 رأس.

0: اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: الجد. ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي.
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة في ام
5: على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: que te...
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
3: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وشوطة من بعيد، حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

Safa.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه جديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: عايز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معي نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: طول النهار
1: طول النهار
0: طول الليل
1: طول الوقت
2: طول النهار
3: مش هنبطل اغاني نجوم فهم
4: على كيفك.
5: صلي زمان ما خجلتش من وحدي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: الجديد يا أستاذ.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا، نجوم اف ام على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: ساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شي وان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معانا القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
5: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 رأس.

0: مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: اذا انت سامع اللي انا سامعه ده كمان
1: انا سامع صوت
0: لا انت سامع حاجه انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك
2: اسمعها في كل حته
3: نجوم FM على كيفك

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود تفعل ما تريد.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: قولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
2: عشان الوقت بفلوس.
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى عبد.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
2: عشان نفهم بعض
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

تابعونا على tiktok.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم FM.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: دلوقتي جي معاكم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: أصوات كتير حلوة.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

عدي كل مراحل وحلمك هتلاقيه اوصل الوحش وعلم عليك ايه اول ما تنجح هتلاقيك لاب بتنبع والفضاء يعمل قاضي وبخياله يسرح اوعى تدخل معاه الحرب عمرك شفت واحد بيعض كلب هشو هيصنفوك والتحت يشدوك وناس تانية تشدك لفوق فوق هينفخوك ويبروزوك ويطبلوا لك ويتلونوا بلونك عاوزينك تبقى نجم وتبقى قدوة صدق نفسك تعيش كده.

just the cigarette.

عشان نعمل بلالين. هات لنا بالباقي البال، انا عاوز اكون فرحان. هات لنا بالباقي البال، من بكره مفيش تاني ناس.

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
1: أهلا بيكم في نشرة أخبار كأس العالم 2026. معاكم جولة سريعة على أهم أخبار المونديال، والبداية كالعادة مع منتخب مصر. منتخب مصر كتب تاريخ جديد بعدما تأهل لأول مرة لدور 32 في كأس العالم بعد التعادل مع إيران بهدف لكل فريق في ختام دور المجموعات. الفراعنة رفعوا رصيدهم لخمس نقاط واحتلوا المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن بلجيكا ليضربوا موعد مع منتخب أستراليا في دور 32. محمود صابر افتتح التسجيل لمنتخب مصر في أول مشاركة لي بكأس العالم، وبعدها مصطفى شوبير تألق وتصدى لركلة جزاء قبل ما إيران تدرك التعادل، وفي الوقت بدل الضايع تقنيه الفيديو ألغت هدف لإيران بداعي التسلل لتنفجر فرحة الفراعنة بالتأهل التاريخي. وبعد المباراة قال مصطفى شوبير إن الفرحة كبيرة، لكن النهاردة التركيز كله بقى على مواجهة أستراليا وإن المنتخب لسه عنده طموح يكمل المشوار. أما محمود صابر فقال إن المنتخب استحق التأهل وإن كل اللاعبين قتلوا لآخر ثانية، رغم إن الفريق كمل الدقايق الأخيرة بعشر لاعبين بعد إصابة أحمد فتوح. حسام حسن كشف إن محمد صلاح وأحمد فتوح اشتكوا من شد في العضلة الخلفية، ومحمد عبد المنعم تعرض لكدمة في الكاحل، والتلاتة هيعملوا فحوصات طبية عشان يتحدد موقفهم من مباراة أستراليا. أما من ناحية منتخب إيران فقال رامين رضائيان إن لاعبي إيران عملوا كل اللي يقدروا عليه وكانوا بيتمنوا يفرحوا الشعب الإيراني، لكن الحظ ما كانش معاهم. ونروح لباقي الأخبار. منتخب العراق ودع البطولة بعد خسارة كبيرة قدام السنغال بخماسية نظيفة، بينما السنغال عززت فرصها في التأهل لدور 32، ولسه منتخب فرنسا بيواصل عروضه القوية وكسب النرويج 4-1 ليحسم صدارة مجموعته قبل انطلاق الأدوار الإقصائية. وبالنسبة لمباريات الليلة، الساعة 12 بالليل إنجلترا تواجه بنما وغانا تلاقي كرواتيا، والساعة 2:30 فجرا الكونغو الديمقراطية تواجه أوزبكستان وكولومبيا تلعب مع البرتغال. أما ختام دور المجموعات هيكون الساعة 5 صباحا بمباراتي الأردن مع الأرجنتين والجزائر قدام النمسا، واللقاءين هيحددوا آخر المتأهلين لدور 32.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك. على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد مع هوبا. نجوم اف ام على كيفك.

0: في نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: تابعونا على youtube.com/ethnobumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
2: بعدين بعدين بعدين.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس
3: وحتى نسمع ايه
0: نجوم اف ام تي في.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك
3: بقى؟ اهدى وهتعرف كل حاجة.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد مع هوبا. نجوم اف ام على كيفك.

من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6، حلقة جديدة من يوم السبت ويك اند. سعيد دايما معاكو، دايما بنكون معاكم محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بس زي ما انتوا عارفين يوم السبت بنكون نجوم اف ام بس 100.6، ولكن تقدروا تسمعونا من الابليكيشن من اللايف ستريم، ويوم الاربعاء والخميس من نجوم اف ام تي في. وبنطمن عليكم بقى وتقولوا لنا انتوا عاملين ايه من خلال واتساب 015-595-2106، وتقولوا لنا فينكم بتعملوا ايه وايه الاخبار، اكلتوا ايه ومسافرتوا فين ورايحين منين وجايين منين. والفوز يا جماعة، الفوز احنا مش فوز يعني، تعادلنا بس برضو تأهلنا. ايه اخبارك يا منير؟
2: دينا مساء الفل عليك، ومساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام، ومساء الفل على الجيل اللي حضر اول تأهل في تاريخ مشاركات مصر في كاس العالم لدور ال 32. مساء الفل، مساء الفل عليكم يا جماعه، اخباركم ايه؟
1: السعادة.
2: خمس نقط يا جماعه، فوز وتعادلين وتأهل لدور ال 32 و100 فل و14. ارجع لي شهرين كده قبل كاس العالم وقول لي هل كنت متوقع ان ده يحصل من منتخب مصر ابو حميد؟ اقول لك لا، ما كنتش متوقع. ما تحورش،
1: ما
2: تحورش انك كنت متوقع ان احنا ناخد خمس نقط ابو حميد. فاحنا دلوقتي واصلين ليفل حلو جدا جدا باذن الله، ربنا يكملها على خير. كل التحيه والتقدير لكابتن حسام حسن ومنتخبنا الوطني. نتكلم النهارده عن الماتش بقى ايه طول الحلقه، بس النهارده يعني احنا الساعه 6 في كل حلقه بتطلب باكل على طول وبنجوع. النهارده احنا هتلاقونا محتاجين لكافيين،
1: محتاجين دعم،
2: محتاجين لكافيين.
1: لايقه وماشيه والقافيه ماشيه معاها، بس احنا ما بنهزرش،
2: محتاجين لكافيين عشان مطبقين.
1: ده حقيقي، ده حقيقي.
2: مش نايمين
1: بعد كل ماتش هتلاقونا كده يعني. هي كان 6 الصبح بصراحه، انا نمت بعد ما دخل فينا الجون الثاني، بس برضو
2: لا الحمد لله الدنيا حلوه. وماتش في الدقايق الاخيره كانت دراما دراما دراما اوفر يعني، مع كمان موضوع قله النوم، فالدراما كانت قلب فيلم رعب شويتين، والواحد ما كانش عارف يتنفس. بس الحمد لله دعوات ال 120 مليون ساعه الجون الثاني اللي اتحسب اوف سايد لايران، والكابتن اللي كان بيحتفل احتفال اوفر ولبس النضاره بتاعه
1: البط يا عمي.
2: حبيب قلبي بالهنا والشفا،
1: الف الف هنا
2: بالهنا والشفا بقى، اعمل النضاره اقلبها نظر بقى بدل ما كانت شمسه حبيب قلبي، عشان تبطل تحتفل احتفال اوفر قدام المصريين.
1: بجد الحمد لله، الحمد لله. على فكره ده دعاء الوالدين
2: والله،
1: ودعاء
2: 120
1: بالظبط
2: يعني. قفشوا ساعه ما احتفل والله كلهم. انا واحد منهم اللي هو كده، انت بتعمل كده، طب هتشوف وربنا لا تشوف، هتشوف ربنا هيعمل فيك ايه.
1: لا بس احتفالنا يا جماعه النهارده هيكون كبير قوي قوي قوي، لانه احنا زي ما انتوا عارفين يعني بصراحه دي اول مره في التاريخ نتاهل للدور ال 32 في كاس العالم، فده يعني حاجه تحفه.
2: مين البرنامج اللي وشه حلو على المنتخب؟
1: اوه اوه اوه اوه, أوه.
2: طب يا جماعه
1: احنا مش دلوقتي هنقول، انتوا اللي تقولوا.
2: في فريقين دلوقتي مختلفين عن بعض خالص في موضوع متابعه الماتش. في ناس سقطت شويه او نامت شويه وصحت على الماتش، وفي ناس تحفه قمر طبقوا.
1: ايوه
2: انتوا كنتوا مين؟ انتوا كنتوا مين؟
1: انا لسه مطبق
2: في المواضيع. فانتوا كنتوا فين في دول؟ انتوا الناس اللي نامت شويه وصحيت على الماتش، ولا الناس اللي فضلت صاحيه لحد الساعه 10 الصبح؟ ابعتوا لنا على الرقم اللي هو زي ما هو 015-595-2106.
1: ابعتوا لنا بقى وهنبدا الاحتفال من دلوقتي، واغانينا كلها سعاده. لسه مكملين معاكم في السكه على نجوم اف ام.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني اهلا اهلا
2: يا تويت الف اهلا وسهلا
1: يا مراحب، وحشتونا جدا جدا من اللينك اللي فات، وحشتونا جدا جدا من حلقة يوم الخميس. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير، تكونوا في افضل حال، ويكون كل شيء على ما يرام. بنمس عليكم جميعا ان كان انتوا فين وتعملوا ايه. راح مشوار، راجع من مشوار، تعمل امر كده امر كده، في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه. بنبعت لكم تحياتنا ونتمنى لكم السعاده والسلامه، والحمد لله نحمد ربنا ان احنا النهارده راديو بس وما فيش تي في. بصراحه
2: يعني بصوا، احنا حتى ما نزلناش اسمعونا
1: مش وقته والله.
2: بس يعني مبسوطين انكم معانا، وطبعا تبعتوا لنا على ايه، على واتساب 0155951206، وتقولوا لنا عاملين ايه وبتعملوا ايه وبتاكلوا ايه. وعايزه اقول لك موضوع الاكل ده، كذا حد بيقول، يعني انا بجد كذا حد بعت لي بقى انه يا جماعه انتوا بتجوعوني، بتكون اصلا في اكل في البيت بس اللي انتوا بتقولوه بحس ان لا انا هروح اطلبه، عجبني.
1: يمكن اللي في البيت برضه لو اتسخن يبقى لذيذ برضه،
2: ما هو بيكون حلو. بس اللي احنا قلناه احلى.
1: طب يا جماعه يبقى ندوق،
2: بدنا ندوق.
1: يعني دخلونا معاكم في الليفل ده، علشان احنا فعلا كل حلقه اقول لكم الهواء بيجوع زي البحر.
2: مش عارفه انتوا ليه مش معتمديننا،
1: ما تعتمدونا،
2: يعني مش عارفه ليه.
1: يعني طب نبدا بقى، هو النهارده محتاجين كافيين
2: يا اشرف. فين
1: ارجوك، انا طول عمري بوجب معاك اشرف، النهارده الحقنا ارجوك.
2: يا بص يا جماعه، اشرف ده من مستمعينا الاعزاء، فبصوا احنا اي حد بيبعت لنا احنا عارفينكم واحد
1: فاكرينكم،
2: ومش هنسيبكم.
1: ايوه ماشي. احنا نبدا بكاس عالم شويه وبعد كده نشوف الطقس بيقول ايه ولا ايه.
2: يلا كاس العالم
1: بقى. ماشي، محمود صابر واصل كتابه التاريخ مع منتخبنا الوطني، واللي شارك كاساسي امبارح او النهارده الصبح. امبارح مين يا معلم
2: دلوقتي؟
1: معلش انا اللي مصاحي من امبارح. بعد ما سجل هدف منتخب مصر الاول في شباك ايران في الدقيقه 5 من المباراه الاخيره في دور المجموعات لكاس العالم. الهدف مش بس كان مهم في المباراه، لكنه كمان دخل التاريخ باعتباره ايه بقى، اعتباره ايه قولي لي بقى.
2: اسرع هدف يسجله منتخب مصر في جميع مشاركاته في كاس العالم، يعني احنا من اول المباراه اول 5 دقائق هو كسر الرقم القياسي السابق للفراعنه في المونديال. ودي بصراحه كانت حاجه بسطتنا قوي قوي قوي، لانه من اول 5 دقائق كده يعني كمان يعني خلى محمود صابر تاني اصغر لاعب يسجل هدف لمصر في تاريخ كاس العالم، وهو عمره 24 سنه و10 شهور. وطبعا بيظل الرقم القياسي باسم عبد الرحمن فوزي اللي دخل وسجل الهدف في مونديال 1934 وهو برده عمره 24 سنه و9 شهور.
1: بالظبط بكده بيضيف محمود صابر انجاز جديد لمسيرته، ويواصل منتخب مصر كتابه ارقام تاريخيه في مشاركاته الحاليه في كاس العالم 26. الماتش امبارح يا جماعه، الماتش امبارح اللي حصل
2: نار
1: ده
2: نار
1: يعني
2: نار.
1: كلها حاجات غير متوقعه تماما، بس الحمد لله يعني اداء منتخبنا كان حاجة هايلة، بيلعبوا كرة حلوة جدا، ودي الحاجة الوحيدة اللي تقدر تواجه بيها قوة وسرعة منتخب إيران، هي الحرفنة والكرة القصيرة والبساطة السريعة واللعبة في العمق، وده اللي حاول كابتن حسام يطبقه، ولكن الظروف غير متوقعة تماما. فكرة ان انت محمد عبد المنعم يشارك اساسي في مباراة امبارح ويغلط غلطة تكلفنا بنالتي يتألق فيها مصطفى شوبير، يعني كلمة واحدة بس اللي هرد بيها على منتخب ايران، مصطفى شوبير
2: فقط
1: لا غير والله.
2: لا وكمان هنتكلم لسه على مصطفى شوبير، ان هو يعني الناس دلوقتي عايزين يخطفوه
1: فايرال بقى خلاص، هو الترند دلوقتي بتاع كاس العالم. ربنا يحفظه ان شاء الله ويستره ويفرح اهله بيه دايما يا رب. عايز اقول لكم الكورة اللي تدخل فيها محمد عبد المنعم تدخل خاطئ وكانت تسببت في بنالتي، للأسف كانت السبب كمان في إصابة محمد عبد المنعم، واللي بعد بعدها اضطر كابتن حسام حسن ان هو يعمل تغيير بدري اضطراري علشان ينزل حد مكان محمد عبد المنعم كان ياسر ابراهيم. بعدها كمان استقبلنا هدف، وبعدها بدايه الشوط الثاني محمد صلاح طلب التغيير، للناس اللي كانت فاكره ان كابتن حسام حسن هو اللي سحب صلاح في بدايه الشوط الثاني، لا محمد صلاح شعر ببعض الاجهاد في رجله فهو اللي طلب التغيير من الكابتن حسام حسن. والظروف بقى بعدها ما تفهمش ايه اللي حصل، الدنيا كانت ماشيه حلو، كنا ضاغطين ايران، ولكن فتوح كان تعرض لإصابة في آخر 5 دقايق من الوقت القصدي للمباراة، وللأسف الشديد كنا خلاص استنفذنا كل تغييراتنا، علشان كده كنا بنكمل الجيم، مفيش أي أوبشن إن حد ينزل مكان فتوح بعد ما تعرض للإصابة. فتوح للأسف الشديد نزل كمل المباراة وهو عنده إصابة عضلية، يعني إحنا كنا بنلعب ناقصين واحد، علشان كده الضغط كله اتقلب علينا في الوقت الاخير من المباراه، و
2: بس الحمد لله ان احنا استقبلنا
1: هدف
2: يعني.
1: في الوقت بدل الضايع،
2: والهدف ده ما اتحسبش.
1: عداله السماء دي عداله السماء لما بتنزل سياتل
2: بجد الحمد لله. يعني احنا لو كان دخل فينا، عارف الناس اللي هو لما اول بيتفرجوا اتصدموا ان هو ده الهدف التاني دخل فينا، لا لا لا، وبعد كده اتلغى له الحمد لله الحمد لله
1: قدروا لطف
2: الحمد لله يا جماعه. لا لا بجد يعني ان المباراه خلصت بتعادل برضو دي حاجه ما تزعلناش. طبعا هنكون اتبسطنا اكتر لو خلصت بالفوز كالعاده، بس الاهم ان احنا اتاهلنا للدور ال 32
1: الحمد لله.
2: فده الحمد لله الحمد لله لاول مره في التاريخ.
1: جيل سلفل على الجيل اللي حضر اول فوز في تاريخ مصر في كاس العالم، وكمان حضر اول صعود في تاريخ مصر في كاس العالم للدور ال 32.
2: مش عايزين نقول ان احنا وشنا حلو يعني
1: اصل باينه اصل باينه،
2: بس انتوا اللي تقولوا يعني هتقولوا على ايه؟ على 015
1: ايوه 59
2: 55
1: 1006 ابو حميد. لو مش موجودين على نجومه في ام تي في النهارده تقدر تسمع لايف ستريم على الابلكيشن، تقدر تسمع لايف ستريم على الويب سايت، وتقدر تسمع لايف ستريم على الراديو نفسه. ابو حميد
2: تقدر تنزل ابلكيشن عادي نجومه في ام، يعني يفتح الراديو. شوف بص الموضوع مش هيخلى مننا يعني بجد بجد. انا مش عارفه انتوا ليه شايفين الموضوع صعب مع انه سهل.
1: نقول مسجز ولا وراكي حاجه؟
2: يلا بينا.
1: ولا دينا هتغدينا النهارده
2: نفسي
1: ولا
2: والله
1: بجد
2: نفسي.
1: يا جماعه بقى ما حد يكلمها ولا يبعت لها
2: طب
1: حاجه.
2: طب قهوه. طيب طب قهوه بحب اسبانش
1: لاتيه. ايه ايه ايه ايه عادي ده
2: ده
1: اسم المشروب نفسه صح؟ ماشي اوكي
2: خضتني قوي
1: مش نايم فتلاقيني هي هوب هوب هوب
2: ايه انت
1: مين بقى بيقول ايه يا جماعه؟ هنقول لكم حالا. مليون مبروك لمصر. ماشي. المسج بتقول مسج حلوه بصراحه. عمرو الكلابيزو باشا طبق، لكن انا نمت شويه.
2: يا استاذ كلابيزو
1: بقى
2: طبقت
1: فاتك بقى ولا ما فاتكش ولا ايه
2: ولا ايه اللي حصل؟ طمنا عليك.
1: ماشي متابعكم من اول حلقه خالص، بس بصراحه كنت بكسل ابعت. يعني ينفع؟
2: طب ليه كده؟
1: يعني ينفع؟
2: بس الحمد لله بعد 7 شهور وصلت لينا.
1: يعني احنا بنكسل نطلع؟
2: لا
1: امال ايه؟ طيب
2: لا يعني الموضوع عمره ما هيمشي كده يا جماعه، ولا تكسل ولا احنا نكسل.
1: ماشي.
2: تبعت لنا دايما على واتساب 015 5952106 وتقول عامل ايه وبتعمل ايه.
1: زعقلوش خلاص.
2: مش بزعقله ده انا بس الاحتداد
1: خلاص خلاص التطبيق بس مطبقين فتلاقينا اجريسيف.
2: بنحاول نعلي صوتنا علشان تسمعونا.
1: نبقى فايقين وكده. طيب في مسج هو بيكمل كلامه بيقول سلفولا على احلى دين ومنير، انا طبقت بصراحه بتبقى ليها طعم تاني انك مستني المنتخب حصل يكسب. اهم حاجه اننا تاهلنا وان المنتخب كسر دور المجموعات. انا اسمي محمد هشام صديق البرنامج وعايز اسمع حاجه لانغيم. ابو حميد يشرفنا يشرفنا والله متابعتك جدا. صباح الفل او مساء الفل. صباح الفل يا جماعه. موضوع التوقيت سياتل اللي انا عايز فيه ده.
2: لا هو صباح الفل فعلا.
1: انا عايش بتوقيت سياتل والله
2: مفهوم.
1: انا كل تاني؟ يوم بنام بعد الفجر واصحى على الساعه 2 قبل العصر. يا مزاجك ايه حلو. ده ايه ده
2: يا
1: مزاجك. انا دي ماشي. انا بقى مطبقه من يا مزاجك. انا مطبقه من امبارح الساعه 2 خفت انام بعد الماتش لحسن اصحى 5 المغرب ويوم يبوظ. هحاول اصمد لحد الساعه 11 يا رب اعرف. انت مطبقه من امبارح
2: لحد الساعه 11
1: علشان خايفه يومك يبوظ؟ ما هو اهو.
2: طب نامي هقولك نامي.
1: امال هو كده ايه بيحصل؟
2: 9 بالليل مش 11 بالليل فاهم. 11 ده انت مستحيل
1: خايفه تصحى متاخر فاليوم يبوظ.
2: خفت.
1: واللي بيحصل دلوقتي ده ايه
2: بصراحه؟ خفت.
1: ما هو اليوم بيروح مني اهو.
2: كان ممكن تصحي 12 عامه 12 بالظهر.
1: دي امل عايش امل والله ويشرفنا جدا
2: بطلباتك.
1: في امل فعلا طبعا دايما في امل.
2: أيوه.
1: بس موضوع انك تكملي ال 11 ده يبقى لازم الكافيين هيتدخل في الموضوع. يعني قهوه
2: يعني
1: شاي بحليب
2: انرجي درينك
1: مثلا
2: يعني.
1: مش عايزين بقى المنشن بقى ولا اقول
2: لا
1: والله اقول
2: افتكرت سبانش لاتيه.
1: ما انا موضوع التطبيق ده مش سمعينا اغنيه ولا نغني احنا؟
2: ونرجع لكم بقى نطمنكم على الطقس اللي بصراحه مجننا ده. بس احنا هنقول لكم يعني تمهيد كده انه الطقس بصراحه نار
1: اون فاير،
2: واحنا برضو المنتخب اون فاير.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: كنتم معك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ماشي نكمل كلامنا. بس قبل ما نكمل كلامنا النهارده في حاجه مهمه جدا جدا، ان احنا عايزين نضم الاحتفال بتاع لاعب ايران بتاع الهدف اللي اتلغى للفولدر بتاع الاحتفالات اللي مالهاش لازمه خالص. ماشي احتفالات بلا هدف.
2: احتفل يا حبيبي
1: عامه يعني
2: كمل احتفال.
1: اي حد عنده النضاره اللي هي المبكسله دي بتاعت الميمز بتاعت الانترنت
2: او ما عاملينها اصلا، يعني هي الناس مبهدلاها على
1: فانت يعني هنزود الاحتفال ده على الاحتفالات اللي هي بدون داعي.
2: ايوه بجد ده بلا هدف،
1: بلا اي هدف.
2: لا ليه بلا هدف
1: تلبس النضاره
2: بلا هدف يا حبيبي؟
1: بقى بتجيب جون وتلبس نظاره شمس للمصريين؟
2: اتفضل بقى.
1: انت ما سالتش؟
2: اتفضل.
1: ما سالتش عننا؟
2: ما دورتش ورانا
1: في اي حته؟ ما سالتش قبل الماتش؟
2: ما عرفتش احنا ممكن نعمل كوميكس
1: يعني
2: قد ايه؟
1: ما انت اللي جيت، ما انت اللي جيت بقى، ما تشتكيش.
2: الجو حر. عارف الموضوع ده؟
1: اجواء
2: لا ولسه كمان هيحرر اكتر.
1: يلا حبيبك قاسي وسابك وهي عذابك.
2: نار.
1: بالظبط بالظبط.
2: نار نار نار. شغلناها لكم قصدي يعني، احنا مش بنشغل الكلام كده.
1: لا لا مفيش حاجه صدفه.
2: مفيش. هيئة الأرصاد الجوية يا جماعة بتقول إنه بكرة يوم الحد 28 يونيو هيكون الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء. أنت عارف أنا كنت حاسة إنه بكرة الخميس.
1: أنا اتفاجئت أساسا بأول الخبر إن هيئة الأرصاد بتقول إنه بكرة الحد، ففاجئتيني يعني. مش ممكن الأخبار الحصرية.
2: لا والله
1: أنت
2: كنت
1: إيه
2: حاسة إنه بكرة الخميس.
1: خاص دينا بهجت لازم يطلع لور ثيرد تحت مكتوب عليه خاص دينا بهجت بكرة الحد.
2: أخبار حصرية
1: بكرة يا جماعة الحد إن شاء الله.
2: عارف الأخبار اللي هي جابت القصة بتاعتها خاص وحصري.
1: خاص وحصري
2: عمركم ما هتشوفوها في حتة تانية. المهم إنه هيكون في ارتفاع في نسب الرطوبة، وده بيخلي إحساسك بالحرارة أكتر، لأنه دايما الرطوبة بتبقى بقى حر. بصراحة كده أكتر حاجة بكرهها الرطوبة، حتى وأنتوا في المصيف هتحسوا كده. والمتوقع كمان أنه هيكون الطقس معتدل ورطب الصبح وحار رطب نهارا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومعتدل رطب ليلا على أغلب المناطق.
1: بالظبط كده. هتسجل القاهرة الكبرى 35 درجة للعظمى، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة، ده أظن في الشمس يعني. هو هتصل العظمى في جنوب الصعيد ل 41 درجة والمحسوسة إلى 42 درجة. كمان حذرت هيئة الأرصاد من شبورة مائية من الرابعة وحتى الثامنة صباحا على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا وتؤثر على الرؤية في بعض الطرق. فنتمنى لكم السلامة وخلوا بالكم وإن شاء الله ربنا يستر طريقكم دايما. أتنشط الرياح أحيانا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، مع فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
2: نفسي يكون فيه اللي هي يعني حاجة بسيطة كده من الأمطار.
1: ما يا ليه بقى كده بقى الاجواء دي بقى؟
2: عامه انا بحب الصيف، بس الامطار تبقى حلوه قوي في الجو ده، فاهم قصدي؟
1: بس جو فار ايست قوي ان تبقى الدنيا حر وبتمطر،
2: لذيذة عمرها ما تحصل بس حلو
1: كريزي شويه.
2: المهم ان درجات الحراره يا جماعه في القاهره هتكون العظمى 35 والصغرى 24، اسكندريه العظمى 31 والصغرى 23، وتروح 29 21، سوهاج 39 و25، انا 41 25، أسوان 41 26. تحياتنا لجميع المحافظات، وطمنونا عليكم برضو والجو ايه أخباره، وابعتوا لنا واتساب 0155951006. وبما ان احنا بقى كنا بنتكلم عن انه مصطفى شوبير عايز يتخطف، نخش في الموضوع بقى، نخش في الموضوع على طول، عشان هو اتخطف اول ما بص كان فيه الهدف البنالتي ده امبارح اللي صده. خلاص بقى
1: مزيكا،
2: هي دي اللقطه.
1: مزيكا يا درش،
2: عايزينه
1: مزيكا يا درش والله،
2: عايزينه هاتوه لنا.
1: لا لا اقول لك على حاجه، والكره اللي جت فينا جون والله، هو شالها الفولو جه من حته من زاويه صعبه جدا جدا جدا،
2: زاويه وحشه قوي، زاويه يعني صعبه جدا كده عمره ما
1: بس هو شالها يعني الشوطه، هو شالها وشالها
2: اتصدت
1: بحرفنه يعني. شالها
2: يعني
1: بحرفنه،
2: هي اتصدت وبعد كده جت من ناحيه تانية.
1: ايفن حتى الجول الفولو اللي جه فينا في الاخر، الجول اللي جه فينا في الاخر ده برضه مصطفى كان عامل فيها مجهود. الجول اللي اتلغى واتحسب اوف سايد.
2: أيوه.
1: بس اتحسب اوف سايد ايه؟ على فرق ميلي.
2: الحمد لله
1: ميلي.
2: الحمد لله
1: الحمد لله،
2: ده رضا رضا
1: الحمد
2: الوالدين.
1: لله عداله السماء تنزل على سياتل كلها الحمد بالزبط. لله.
2: فهو اتخطف من ايه يا جماعه بقى؟ هو مين اللي عايزين يخطفوه؟ استون فيلا عايزين يتخطف، علشان هو حارس مرمى الاهلي ومنتخب مصر، وهو دايره اهتمام دلوقتي استون فيلا الانجليزي. طبعا كشفت تقارير اعلاميه ان النادي بيراقب مستواه بقاله حبه كده يعني في خلال الفتره الحاليه، وكمان بيمهدوا الامكانيه للتعاقد معاه خلال فتره الانتقالات الصيفيه.
1: وذكرت بعض التقارير ان الكشافين بتوع نادي استون فيلا حرصوا على متابعه شوبير مع منتخب مصر خاصه خلال مباراه ايران في كاس العالم واكيد الماتشات اللي قبلها طبعا من بدايه البطوله لتقييم مستواه عن قرب قبل ما ياخدوا اي خطوه رسميه تجاه مصطفى.
2: وبرضه بيجي الاهتمام النادي الانجليزي بعد المستويات المميزه اللي قدمها شوبير طبعا مع الاهلي، وسواء كان في دوري ابطال افريقيا او مع منتخب مصر برضه هو كان بصراحه في الاثنين حلو قوي، وهو اصبح احد ابرز الحراس المرمى للمصريين في السنوات الاخيره ونجح كمان في تثبيت اقدامه من ضمن قائمه الفراعنه في كاس العالم. فبصراحه برافو وحقه يتخطف يعني، لان هو يعني لحد دلوقتي استون فيلا ما قدموش اي عرض رسمي للاهلي، لكن في برضو يعني كلام كده ان هم عايزين
1: في نواش
2: كلام كده عايزين يخطفوه.
1: عامة يعني شيء متوقع جدا ان مصطفى شوبير واحد من اللعيبة اللي تلفت انظار كل الكشافين والمهتمين بالتعاقدات خلال بطولة كاس العالم، وانتوا عارفين البطولات المجمعة الكبيرة او الفاينلز البطولات المجمعة الكبيرة دي دايما بيبقى فيها كل مسؤولي الاندية وكل كشافين في الاندية اللي عايزة تستقطب اللعيبة اللي هتتميز وتتألق في البطولة، فاكيد اكيد لو اتكلمنا عن لعيبة متألقة في البطولة دي اكيد هيتصدرهم مصطفى شوبير وربنا يحفظه دايما باذن الله. الكلام على ايه؟
2: الكلام على ايه؟ عندك حاجة؟
1: عندي حاجات. عندي حاجات.
2: عندك ايه؟ الناس قايله ايه؟ الناس قايله ايه على 015 5 9 5 2 1 0 6؟ قايلين ايه على النمره اللي ممكن تبعتولنا عليها؟
1: هو في سؤال جاي لنا بس انا هجاوبه وانتهى الصراحه والله، يعني احنا لو بنقول كده فعلا فاحنا يعني ممكن تقلل شويه بس يعني سامحونا بس عشان ايه هشرح لك.
2: ما تقلقنيش
1: والله هشرح
2: ما تقلقنيش
1: ما تودنيش ما تبعتنيش مساء الفل عليكم دايما مهندسنا الحمد لله ادمنتكم في اسبوعين حبيب قلب.
2: شكرا
1: شكرا جزيلا. ان شاء الله يكون الجيل اللي شاف منتخب مصر كمان صعد للدور 16 باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعدي استراليا. بعد ما نعدي استراليا بقى ممكن نقابل مين بقى بصراحة. ممكن نقابل مين بقى لو عدينا استراليا؟ الكسبان من الارجنتين وكاب فيردي غالبا، فغالبا هيبقى ماتش الارجنتين. فهتقول لي بقى سيد معزة سيد فيجلة مع جوت. كامل احترامي مع
2: احنا
1: كامل احترامي
2: جوت.
1: سيد ليو مع كامل احترامي احنا مصر
2: معلش
1: سوري نوت سوري
2: احنا ناخد المعزة كلها
1: لو انت جوت فاحنا الجوتس بقى كلهم عندنا
2: جوتس كتير بقى
1: مع احترامي يعني لكل امكانياتك، ولكن لما ميسي يواجه مصر انا اسف
2: لا خلاص
1: انا اسف.
2: بص لا الاداء نفسه اصلا فيه ما شاء الله ما شاء الله تحسن قوي قوي
1: جداً
2: قوي
1: جداً.
2: فربنا يحفظنا وان شاء الله نصعد للدور 16.
1: عزيزي سيد معزة
2: ما تخافش
1: انتبه
2: لا تخافوا
1: احذروا
2: ولكن احذروا
1: اوعى تنام يا سيد
2: يلا يا معزة
1: واحد مطبق ام هايبر بسبب نتائج المنتخب. انت مش لوحدك ده محمد من جد احنا كتير قوي احنا كتير قوي ودي اجابه السؤال اللي انت سالته تحت انتوا ليه مصممين ان الماتش كان امبارح؟ لان احنا مطبقين
2: ايوه
1: من امبارح
2: فاحنا
1: بنتعامل مع امبارح على انه امبارح
2: هو النهارده بالفعل بس هو امبارح لان احنا يعني مغفلنا كام ساعه كده قبل
1: كان هيبقى النهارده لو كنا نمنا وصحينا اتفرجنا على ماتش وجينا الشغل انما اتفرجت على ماتش وجيت ومن من امبارح انا من امبارح صاحي
2: هو لسه امبارح
1: فزق معايا الحال
2: امبارح الماتش كان حلو
1: زق معايا الحال
2: قلنا رايكم في ماتش امبارح يا جماعه
1: لا مسج بقى ايه مهمه بقى تخصني في مسج تخصني بصراحه ازيك يا كابتن يا اهلا وسهلا ده محمد شميس بيقول صديق وزميل عمري اخوك مؤمن ده اخويا فعلا ده بجد
2: هو
1: صديق
2: أهلاً.
1: اخويا بجد عامه اهلا بيك صديقنا العزيز بيقول لي زميل اخوك من الحضانه بكلمك

0: المسج الجميله دي، وشكرا جزيلا، وهوصل الكلام ده لاخويا حاضر والله. شكرا.
1: ماشي يا جماعه، احنا مضطرين نروح نسمع اغنيه بقى، وطبعا الاغنيه هتكون سعيده كالعاده لان احنا المود النهارده سعيد جدا، ولكن هنروح نسمعها ونرجع لكم على طول معاك في السكه واحنا على وضعنا.

بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مبروك تأهلنا يا جماعة. مبروك. خلاص احنا قررنا احنا تأهلنا للدور الستاشر
2: بإذن الله. ان شاء الله
1: بجد يا رب يا رب يا رب، علشان احنا خلاص عارف لما الشعب المصري يبقى عنده امل قوي قوي وكلنا نتجمع كده ان شاء الله المرة دي تبقى صح يعني يا رب.
2: خلوا بالكوا بس علشان احنا يعني باذن الله احنا هنواجه استراليا الماتش اللي جاي، بس خلوا بالكوا ايه ما بين عالم استراليا وعالم نيوزيلندا اللي احنا لعبناهم قبل كده. شبهاء
1: شبيه
2: يا جماعه بقى، يا جماعه بقى ما مش ناقصين اصلا اوريدي الكلام كله طاير ماشي. عالم استراليا هو يعني عالم نيوزيلندا ما عدا ايه، فهتلاقوا نجمه كده تحت على الشمال مش موجوده في عالم نيوزيلندا، فايه بلاش لخفانه يعني عشان هنواجه نفس العالم مرتين في نفس البطوله.
1: ايه ده احنا ليه بنلعبوا تاني؟
2: لخفن، فخلوا بالكوا الا ايه حد كده. هو المباريات اللي اتاكدت في دور ال 32 لحد دلوقتي، هنقول لكم المواعيد يعني، بس نقول لكم المباريات اللي اتاكدت لحد دلوقتي، المواجهات اللي تم الحسم ان هم هيواجهوا بعض في دور ال 32. كندا جنوب افريقيا، وهولندا هتواجه المغرب، برازيل واليابان. عامة هولندا والمغرب ده ماتش خطير، برازيل واليابان ده ماتش خطير جدا، امريكا والبوسنة والهرسك، بس امريكا بتقدم اداء قوي جدا من بداية البطولة بصراحة. كوت ديفوار هتواجه النرويج برضو ماتش جامد، ارجنتين كاب فيردي، شوية بس شوية شوية شوية وجايلك الارجنتين كاب فيردي، المانيا باراغواي برضو ماتش جامد، فرنسا هتواجه السويد، ومصر هتواجه استراليا. التوالت اللي اتأكد صعودهم ضمن افضل 8 توالت في البطولة طبقا للترتيب بتاع المجموعات لحد دلوقتي هما السويد والاكوادور والبوسنة وباراغواي والسنغال. ده بالنسبة للماتشات بتاعة دور ال 32 واحسن توالت. نقول بقى مواعيد الماتشات ولا عندك في الامور امور يعني؟ ما
1: قول وانا معاك
2: يا دينا
1: يعني.
2: ابهرينا.
1: لا والله تقول انت، والله ما ينفع.
2: والله يعني ما
1: والله ما ينفع. حلف.
2: طب ماتشات الحد، طب ابداي بيها حد.
1: لا والله مش
2: هو في حاجه ولا ايه؟
1: يا جماعه يوم الحد انا حلفت بس فاقول وهكمل.
2: مش هقول. طيب يا جماعه ماتشات الحد
1: عادي ما بص احنا خلاص خدنا راحتنا قوي معاكم، فاحنا يعني
2: عشان موضوع التطبيق ده برضو معلش استحملونا. طيب ماتشات الحد ان شاء الله اللي هي هتبدا النهارده الساعه 12 بالليل عشان بس نفتكر. بنما وانجلترا، كرواتيا وغانا هيلعبوا الساعه 12.
1: اوكي. والكونغو الديمقراطيه واوزبكستان 2:30، وكولومبيا والبرتغال 2:30 برضو، والجزائر والنمسا 5 الصبح، الاردن وارجنتين 5 الصبح، وجنوب افريقيا وكندا 10 الصبح.
2: عامة انت قلتي ماتشات الحد عادي. ماشي.
1: ما انت بعدك.
2: وانا بقول لك يعني.
1: بعدك.
2: ماشي. يوم الاثنين باذن الله البرازيل واليابان الساعة 8 بالليل، التلات هولندا والمغرب الساعة 4 الفجر، الاربع دور ال 32 ده لم يتم تحديد المواجهة لسه في انتظار افضل توالت وكده، والخميس امريكا والبوسنة، والجمعة مصر واستراليا بس في ميعاد مجنون جدا.
1: 9 بالليل.
2: ميعاد مجنون جدا. في ماتش يبقى 9 بالليل؟
1: لا ده غريبة جدا.
2: ايه الخفانة دي؟
1: هننام عادي.
2: ايه يا جماعة المواعيد دي؟
1: الموضوع هيبقى طبيعي.
2: احنا تعودنا خلاص على شقلبة اليوم.
1: يعني اظن انتوا كمان متعودين مننا دلوقتي يعني، بس برضو متحمسين قوي قوي، ويا رب ان شاء الله نتأهل بقى للدور ال 16 برضو.
2: باذن الله
1: يعني
2: ان شاء الله.
1: يا رب ان شاء الله ونكسب.
2: نكمل المسجز.
1: هتبعتوا لنا على ايه يا جماعه؟
2: والنبي قول
1: على ايه يعني، عشان بس منير هيقرا دلوقتي، وبعدين لو قرا دلوقتي وانتوا ما بعتوش تبقى مشكله.
2: لا ان شاء الله ربنا.
1: انتوا بعتين بس بعتوا اكتر يعني 015-5952-106.
2: مساء الورد على احلى فرافيش واحلى برنامج اهو انتوا. شكرا. ده احمد رجب.
1: اهلا يا احمد يا رجب، اهلا بيك.
2: اهلا يا ابو حميد والنبي، ده انت اللي قمر. انتوا مأمرات والله.
1: ده حلو وامسك حلو
2: في سكوز ده ولا ايه؟ انتوا مأمرات والله. شكرا جزيلا. دي امل اهو انتي امل والله. شكرا. مساء الورد اهلا وسهلا، احلى برنامج واحلى منير ودينا. شكرا والله. الاخبار يا رب تكونوا بخير، احنا بخير طول ما انتوا بخير.
1: انتوا اللي جمال يا جماعه، والله متبسط من المسجز بتاعتكم.
2: مبروك لمصر وان شاء الله تكمل على خير. ده اشرف صديق البرنامج
1: يا اشرف. بدانا البرنامج واحنا بنسال عليك عامه يعني القهوة. لو سمعتنا
2: فين القهوه؟
1: احنا بنطلب منك انت القهوه بقى دلوقتي، بنطلب انت منك القهوه، فبعد اذنك تعالى نورنا.
2: مرحبا. اود الانضمام مرحباً. كمقدمه نشره اخبار او مقدمه برامج فنيه او معلقه صوتيه، فممكن تقولوا لي عن كيفيه التقديم؟ ممكن راديو ستار لو في يعني نجوم قررت ان هي تعمل راديو ستار تاني او سيزون جديد من راديو ستار
1: يعني.
2: واي فرصه هتيجي باذن الله على طول هتلاقونا بنقول على الهواء.
1: ان شاء الله بالظبط مش هنتاخر عليكم يا جماعه ما تقلقوش. ولو حد حابب برضو يبعت او كده ابعتوا لنا احنا هنحاول نقول يعني ونبلغ
2: باذن الله. مصر حلوه. سلام لكل المصريين احلى ناس.
1: مصر جميله.
2: عارين بسمان من امريكا تحياتنا لكل الناس.
1: اهلا اهلا اهلا منورانا
2: من كل حته في الدنيا والله. شكرا. مبروك لمصر طبعا بس لازم نبروز لقطه ياسر ابراهيم. ايوه ايوه جاي لك انا جاي لك في الكلام لو صبرت عليا جاي لك والله. مبروك لمصر. لازم نبروز لقطه ياسر ابراهيم اللي في اخر الماتش لولاها كنا استقبلنا هدف. ولكن الحمد لله صديق البرنامج مصطفى عصام دي بقى ايه تاني كلمه هنرد بيها على منتخب ايران. اول كلمه كانت مصطفى شوبير. تاني كلمه هو تاكلينج ياسر ابراهيم في اخر كام ثانيه من الماتش. لان لولا تاكلينج ياسر ابراهيم في اخر كام ثانيه من الماتش للاسف الشديد كنا ممكن نستقبل هدف تاني والموقف يتلخبط وبدل ما نطلع اول او تاني مجموعه نصعد كتالت مجموعه ونشوف موقفنا بقى من احسن توالت. وليله كبيره قوي سعادتك. فزي ما افتكرنا كل الانقاذات بتاعه مصطفى شوبير لازم ندي كريدت كبير جدا للتاكلينج بتاع ياسر ابراهيم. الحاجات اللي هتفضل ايه مخلده كده في الذاكره في مشاركاتنا في كاس العالم. فشكرا ياسر ابراهيم.
1: شكرا شكرا وشكرا للمنتخب كله بصراحه. يعني المجهود فعلا باين. فبصراحة يا جماعة حتى لو بعد الشر بعد الشر ما تتضايقوش.
2: لا ان شاء الله ما فيش حاجة تضايقنا بالاداء اللي قدمه منتخب مصر امبارح ده. ما فيش حاجة تضايق والله.
1: ايوة لا ان شاء الله في كله بصراحة مش امبارح بس.
2: مساء الفل على كل
1: يعني في كله
2: في شتى المجالات
1: في كل المباريات يعني. كان نفسي قوي السي في يكون موجود يشوف النظرة اللي وداني.
2: الحمد لله الحمد لله والله ده كرم من عند ربنا الحمد لله. مساء الفل على كل مصري. انا محمد من المنصورة. انا مش عايز اقول لكم احنا بندمع اقسم بالله لما بشوف علم بلدي في محفل زي كاس العالم. بشكر الرجالة وكابتن حسام حسن. مصر كانت محتاجة فرحة طبعا. كنا مطبقين اجدع ناس والله.
1: كويت
2: معانا ولا ايه؟
1: لو
2: انا اول مره اشوف منتخب بالرجوله دي. بس ده مش غريب علينا. حسام عبد المجيد يتصاب مش عايز يطلع. عبد المنعم منهار من الاصابه. فتوح مصاب وبيكمل راجل. طبعا صلاح زعل ان هو طالع. نفسي اسمع يا مصر بتعمليها ازاي. ده محمد مجدي من منصوره. شكرا يا مجدي جدا جدا. صلاح زعل ان هو طالع بس صلاح خلي بالك هو اللي طلب التبديل من الكابتن حسام حسن لشعوره ببعض الاجهاد في رجله. فنتمنى باذن الله يتعافى ويحصل له استشفاء بسرعه يعني باذن الله علشان يلحق الماتش اللي جاي. ولكن زي ما قلت مصطفى شوبير وياسر ابراهيم عايز اقول حاجه كمان صغيره وبسيطه جدا جدا تخص المنتخب. اظن مش عارف تتفقوا معايا ولا لا بس اظن يعني نسخه محمد صلاح تحت قياده كابتن حسام حسن هي افضل نسخه لمحمد صلاح في تاريخ مشاركاته مع منتخب مصر. نقطه. ده رايي بس مش عارف.
1: دي اراء.
2: بس دي أراء. يعني نسخه محمد صلاح تحت قياده كابتن حسام حسن افضل نسخه شفتها لمحمد صلاح مع منتخب مصر من ساعه ما بدا كوره.
1: تختلف الاراء
2: يعني. سلام عليكم.
1: تختلف.
2: انا قلت بس اقول حته
1: ويلا ابعتوا لنا ولو انتم متفقين برضو ابعتوا لنا وطمنونا عليكم. وحابين تسمعوا ايه يا جماعه يعني حابين تسمعوا ايه برضو تتكلموا في ايه. الساعه 6 لو مش واخدين بالكم هتاكلوا ايه. هتاكلونا ايه. هنعمل ايه يعني. انا بجد نفسي اعرف. بس عايزه اقول لكم انه اي حد في منتخب مصر فهو معدي الناس.

0: انتوا معاك في السكه مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا جماعه بتوحشونا ما بين كل لينك والتاني، لسه مكملين معاكم في السكه على النجوم اف ام 100.6. محمد منير ودينا بهجت، وتبعتوا لنا واتساب 0155951006. تحب نتكلم في ايه بقى، ولا نقول للناس ايه، ولا ايه
2: في الطبيخ بقى شويه؟
1: اه انا جعانه
2: يعني في الطبيخ، يعني كاس عالم جدا جدا جدا، منتخب مصر جدا.
1: ولا
2: اه اكلت حاجات كتير.
1: اكلت ايه؟
2: انا اتغديت بعد الماتش.
1: قول.
2: والله
1: قول.
2: الصراحه يعني،
1: طب بلغنا.
2: والله بجد اكلت بقيه يعني كان متبقي شيء من الغدا، فاكلته بعد الماتش الساعه 9:30
1: الصبح. طب هتقول لنا ولا هو سر؟ حاسه انك مش عايز تقول.
2: لا لا ما ولا لا لا فيش فيليه إيه فرايد ايه سمك فيليه ورز وعادي وطحينه وعادي جدا.
1: لا ده بيحتفل بقى، ده احتفال
2: بقى 9 الصبح. والله
1: ده بيحتفل
2: عامه. يعني منتخب مصر خلانا نعمل حاجات جديده جدا، منها الاكل اللي انا اكلته الصبح ده، ومنها حاجات تانية بقى. يعني فكره ان انت تشوفي فيديوز لمصريين بيحتفلوا بالاعلام في الشوارع الساعه 9 الصبح، دي حاجه جديده نوفي.
1: ما بس يعني لا كان في قبلها
2: النادي الاهلي لما كان بيلعب في كاس العالم للانديه.
1: لا ماتش 4 الفجر.
2: اه انا بتكلم على الفايب اوفرول يعني بتاع
1: احتفال
2: الصبح ده، ما بتشوفوش غير منتخب مصر، حاجه جديد منه بصراحه.
1: ده صحيح، والناس تصحى عادي، ما ان احنا فكره مش شعب.
2: ايوه
1: بنصحى بدري يعني.
2: اه لا احنا بنسهر عادي.
1: اه يعني احنا شعب سهير قوي اكتر يعني، فبتبقى لا هنصحى عادي، هنصحى ما هو ماتش شغال، يبقى هنعمل ايه؟ اكيد مش هنسيبه يعني.
2: ايه موضوع كلت ايه ده؟
1: كلت ايه؟
2: اللي انت جاي تقول عليه. ماشي،
1: احنا دايما بنسال الناس فاهم، فحاسه نقول بقى.
2: لا لا انا قلت عادي، قلت والله بقيت الغدا اكلته بعد الماتش، لاني حاجه تفتح النفس، التاهل لدور ال 32 فتح نفسي صراحه.
1: طب يا جماعه رشحوا لنا ناكل ايه النهارده، اتفضلوا بقى. هو ده الجديد. هو ده الجديد، تقولوا لنا هناكل ايه النهارده 0155951006. طب ما احنا بقى اتكلمنا عن الماتش، فحابين نتكلم بقى عن موعد مباراه مصر وايران سوري واستراليا.
2: ازاي
1: بس احنا مطبقين مع بعض، فعايز تروق كده وتهدى، لان احنا اساسا.
2: طيب بقول لك على حاجه اظرف، يعني احنا قلنا مواعيد الماتشات كلها اللينك اللي فات،
1: نتكلم عننا بقى.
2: اه لا هقول لك على حاجه، ما تيجي نشوف كان في عروسه.
1: عروسه؟
2: اه كان في عروسه.
1: كان في عروسه،
2: كان في عروسه وحاجزه قاعه في كاس العالم، ولا ايه عامله ايه
1: دي؟ تيلر سويفت.
2: اه واخده قاعه ايه الاوركيد؟
1: دي مش واخده قاعه، دي واخده شوارع.
2: ليه ايه اللي حصل؟
1: مدام واخده شوارع
2: ليه؟
1: هي هتتجوز يعني، هتتجوز بهدوء كده يعني.
2: اه ما انا شفت بعض التسريبات كده.
1: لا ما هي مش هتتجوز بهدوء اكيد يعني.
2: ما انا شفت بعض التسريبات عن العلاقه الجديده.
1: اه مع مين بقى؟
2: شاب
1: الامريكان فوتبول.
2: اه شاب كده.
1: اه ترافيس كيلسي.
2: اه
1: ماشي، هما بقى خلاص في تجهيزات كده واستعدادات غير معتاده، ان هما خلاص عايزين يتجوزوا كده، ف في حاجات كتير قوي في شوارع نيويورك هم عايزين يقفلوها علشان الجواز. وكمان بحسب تقارير اعلاميه بقى، اتقدم طلب رسمي لاغلاق عدد من الشوارع المحيطه بالقاعه.
2: اهو ماشي. اهو يعني حجز قاعه، قاعه الاوركيد.
1: إيه؟ قول لنا قاعه ايه يا تايلر، عادي ما تتكسفيش يعني.
2: ما قلقانه من الصحفيين.
1: لا وخلال الفتره من 2 ل 4 يوليو هي إيه واخده فتره يعني.
2: ده ويك اند.
1: هتتجوز على 3 ايام.
2: ليست الكل.
1: فاهم؟
2: ليست الكل نقفل شوارع حوالين القاعه ليه؟ هتخمسوا بالفيزب.
1: بتجوز.
2: ماشي.
1: ايه المشكله يعني؟ وهم كمان بيجهزوا خيمة كبيرة تبقى تستوعب ما بين 500 ل1000 ضيف كده.
2: دي عاملة مندي ولا ايه؟
1: اه ما هي انت بتكلم اي حد يعني.
2: تيلر سويفت اه كسيبة برضه. ماشي.
1: بص لها في رزقها بقى. ده خلى ناس كتير تتوقع بقى انه المكان هيستضيف حفل زفاف الثنائي، ولكن لو اول مره تسمع عن العريس بقى فانا هقول لك هو مين.
2: او النبي مين العريس بتاع تيلسوت عشان انا متوغوش.
1: انا هقول لك، انا عايز تطمن عليها.
2: مش على بعض
1: يعني. ماشي، هو ترافيس كيلسي ده واحد من اكبر نجوم كره القدم الامريكيه الامريكان فوتبول، وهو بيلعب في فريق كانساس، وحقق كمان 3 القاب في بطوله السوبر بول، وبيعتبره كتير من المحللين واحد من افضل اللاعبين في مركزه بتاريخ دوري الان اف ال.
2: يعني هداف.
1: اه
2: ماشي يا تايلر. طيب ارتباطه تايلر سويفت من 2023 خلال خلاه بيتحول من نجم رياضي كبير لواحد من اشهر الشخصيات في العالم. انتوا عارفين يعني فكره جمع الفن بالرياضه، دايما بيبقوا البابراتزي بقى ايه مستنيين كل اللحظات اللي بتجمع ما بين النجوم دي. التقارير كمان بتقول ان الاحتفالات ممكن تمتد على يومين. في بيبداوا بتجمع خاص يوم 2 يوليو وبعدها الحفل الرئيسي يوم 3 يوليو وسط توقعات بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضه. زادت التكهنات كمان اكتر بعد ما تردد ان عدد من لاعبي فريق كانساس سيتي زملاء ترافيس حجزوا فنادق ها
1: كتير
2: مش حجزوا مثلا اوض
1: لا
2: اوض بيت الكور حجزوا فنادق في مانهاتن خلال نفس الفتره. وكمان جدول فعاليات ماديسون سكوير جاردن ايه كلام
1: فاضي.
2: ايه ماشي بشكل لافت
1: هو فاضي عشان
2: بشكل
1: هو خلاص
2: لافت في الايام دي استعدادا لحدث ضخم. الميدان بقى الدنيا بقت فاضي
1: هنعمل ايه يعني.
2: رغم ان كل الكلام ده لحد دلوقتي لا تايلر سويفت ولا ترافيس اعلنوا عن اي تفاصيل رسميه عن الزفاف
1: بس الناس عارفه
2: بيقلقوا من
1: الناس عارفه بس احنا ما نقولش
2: والتغطيه الاعلاميه وكده
1: عشان لو حد قال حاجه احنا ما قلناش حاجه انتوا اللي قلتوا.
2: وممثلين اللاعب والفنانه يعني رفضوا يعلقوا على الموضوع علشان تفضل كل الاخبار المتداوله مجرد شائعات وتقارير لحد ما يطلع تأكيد رسمي. واحنا هنا في نجوم افهم قلنا الخبر اصلا
1: قلنا
2: وكل الناس بقى تروح تحضر الفرح. يلا
1: بقى.
2: يلا بقى
1: روحوا انتوا واحنا هنعرف منكم الحاجات الجديده بقى يعني. قلنا لو انتوا هتحضروا برضو يا جماعه بجد عايزين نطمن وهتاكلوا ايه بقى النهارده.
2: نشوف الناس عندي ناس
1: أكل.
2: طيب في حد بيقول لي نسخه كوبر احسن. ده اكيد بيعقب على موضوع ان انا كنت بتكلم على ان النسخه اللي بيقدمها صلاح مع منتخب مصر تحت قياده حسام حسن قد تبدو الافضل في تاريخ مشاركات صلاح مع محمد صلاح ولكن في وجهات نظر مختلفه وعادي عادي انا اتقبل وجهات النظر عادي يا معلم.
1: اتس اوكي
2: مساء الخير. ايه ده يا معلم ده شوف بقى إيه؟ شوف الموضوع قلب عائلي النهارده شويه
1: إيه
2: شويه يعني اخويا بعت مسج حبيب قلبي
1: اهلا يا اهلا
2: يا اهلا وسهلا اخويا الكبير
1: ده اخويا
2: الكبير يعني لازم
1: معلش ما يبعتش هو
2: نقف احتراما وتقديرا
1: منورنا
2: معلش مساء الخير انا اخوك اكيد عارف بشبه الرقم يا معلم حبيب ابعت سلامي من خلالكم تحيه لاخويا وصديق عمري محمد شميس ده اللي كان بعت مسج في الاول ما تيجوا تشربوا حاجه وتتعرفوا على بعض هنا يا جماعه طالما بتكلموا بعض دايركت طيب ماشي وكل المصريين مش بس في تركيا في العالم اللي اظهروا المعدن الحقيقي للمصري لما بلده بتناديه وطلعوا صوره روعه لشعب عظيم وحابب اضم صوتي لصاحبي واقول لاصحاب المصالح اللي بينتقدوا ادائنا اللي اتطور بشكل رهيب مع العميد وعرف لاعبتنا معنى وقيمه مصر اللي للاسف في القيادة الفنية الأجنبية كنا بنفتقدها وأنا بحيي من عندكم العميد وكتبته على حالة الفريق والانضباط والالتزام الواضح على الجميع وإن احنا كلنا فخورين بكل ما قدموه بغض النظر عن القادم وأنا على قناعة أن الخطوة دي هتخلينا لما ترجع بعثتنا نفكر صح ونشتغل في الموضوع صح والضمير لصالح بلدنا لأننا أثبتنا بأقل الإمكانيات أننا مش أقل من أي حد وأعتقد أنك عارف أني ناقد موضوعي في المجال بس بعد اللي شفناه والحالة الإيجابية اللي الجميع عليها أعتقد أن أمنيات التوفيق والنجاح تكفي. وبالنسبة لصلاح بالفعل كابتن حسام حسن قدم أعظم نسخة منه على الرغم من أن صلاح مش في أفضل حالاته والعوامل ليها علاقة بالسن إنما أسلوب العميد ومنحه صلاحيات تليق بمكانته لأول مرة في بلده كانت كلمة السر في الحضور المميز للملك المصري مزيكا. والله مزيكا
1: لا
2: مسج مزيكا
1: منورنا بقى ده يعني منورنا والله
2: أصل اتفق معايا في الرأي يعني وده شيء نادر الحدوث ولكنه جميل
1: اخوات بقى وكانوا
2: متفاهمين ماشي. في كمان مسج اهو متفق معاك تماما يا منير ومش بس نسخة صلاح كل لعيبة المنتخب لو ينفع اضيف النسخة بتاع كاس العالم بالتحديد اللهم لا حسد ماتش مصر واستراليا الساعة 9 بالليل المواعيد الغريبة دي كريزي
1: غريبة
2: كريزي.
1: جدا فعلا
2: متفق معاك ونتشرف والله ان انت متفق معايا ونتشرف في المسج جدا ده رقم اخره 215 رقم دولي فشكرا جزيلا
1: منورنا يا جماعه والله. طب جماعه بصوا احنا دلوقتي محتاجين نروح نسمع اغنيه ولكن قبل ما نروح نسمعها انا هسالكم حاجه ناكل ايه النهارده.
2: هو التراك اللي جاي ده ليه علاقه بميسي ولا ملوش
1: ليه علاقه بالمنتخب كله
2: اللي
1: يعني
2: هو
1: هنقول بقى عليهم
2: مواجهه صلاح وميسي
1: مواجهه ميسي
2: لا معلش عزيزي سيد
1: معزه
2: معلش محمد صلاح ماله
1: عمك وعم عمك
2: ابعتها له
1: في وشه

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
1: أهلا بيكم في نشرة أخبار كأس العالم 2026. معاكم جولة سريعة على آخر أخبار المونديال، والبداية طبعا مع منتخب مصر بعد التأهل التاريخي لدور 32. بعد التأهل قرر حسام حسن يدي اللاعبين راحة من ميران النهاردة، وسمح لهم يخرجوا جولة حرة في مدينة سياتل قبل ما المنتخب يرجع يبدأ تحضيراته لمواجهة استراليا في الدور 32. ومن المقرر ان بعثة منتخب مصر ترجع لمدينة سبوكن مقر الإقامة الرئيسي قبل السفر بعد كده الى تكساس لخوض مباراة دور 32، وده هيكون الانتقال رقم 8 للفراعنة من ساعة لما وصلوا امريكا للمشاركة في كأس العالم. وقال خالد الدرندلي رئيس بعثة المنتخب ان مصر تأهلت من غير اي هزيمة، وان الفارق بينها وبين متصدر المجموعة كان هدف واحد بس، واضاف ان اصابة محمد صلاح بسيطة وان شاء الله يكون جاهز لماتش استراليا، بينما محمد عبد المنعم بيعاني من اصابة عضلية ولسه موقف احمد فتوح هيتحدد بعد الفحوصات. وعلى الناحية التانية هاجم مهدي طريمي فيفا وقال ان بعثة منتخب ايران عانت جدا طول البطولة بسبب السفر الكتير ومشاكل التأشيرات وغياب عدد من افراد الجهاز الفني وطاقم الاستشفاء، مؤكدا انهم اشتكوا اكتر من مرة لكن من غير اي استجابة. وقبل مواجهة مصر منتخب استراليا تلقى ضربة قوية بعد تأكد غياب جاكوب ايتاليانو وماتيو ليكي لنهاية البطولة بسبب الاصابة، واللوائح مش بتسمح باستبدالهم في الوقت الحالي. ومن الرأس الأخضر قال المدرب بيدرو بوبيستا إنه سعيد جدا بالتأهل التاريخي لدور 32، وإنه فريقه كان مؤمن من البداية إنه يقدر يعدي دور المجموعات رغم صعوبة المواجهة اللي جاية قدام الأرجنتين. أما مدرب كولومبيا نيستور لورينزو فقال إن مواجهة البرتغال صعبة جدا، وإن فريقه بيجهز خطة خاصة للحد من خطورة كريستيانو رونالدو لأنه من أخطر لاعبي البطولة. وبالنسبة لمباريات الليلة، الساعة 12 بالليل انجلترا تواجه بنما وغانا تلاقي كرواتيا، والساعة 2:30 فجرا الكونغو الديمقراطية تواجه أوزبكستان وكولومبيا تلعب مع البرتغال، أما الساعة 5 صباحا الأردن يواجه الأرجنتين والجزائر تلاقي النمسا، والمباراتين هيحسموا آخر بطاقات التأهل لدور 32.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك. على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك.
3: في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
4: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
5: لا معرفش.
4: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
4: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
6: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
4: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس بالتفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رقم.
7: يا حبيبتي ذاكري،
8: اتعلم.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على النجوم اف ام 100.6 ولسه مستنيكم تبعتوا لنا واتساب 0155952106 وطمنونا عليكم. رايحين فين؟ جايين منين؟ اخبار الشوارع ايه؟ واخبار الجو ايه؟ هل في طريق زحمه انتوا شايفينه وحاسين كده انه الناس ما تجيش بقى عشان برضو احنا كفايه زحمه يعني مش ناقصين؟ ولو في طريق فاضي برضو قولوا لنا هو ايه علشان نخلي الناس تيجي وتقعد معاكم وتونسكم وتسمعونا برضو كلكم مع بعض. معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام 100.6. ابعتوا لنا واتساب 0155952106. عندك حاجة تقولها؟
2: عندي حاجات.
1: اتفضل.
2: فاكرة فيلم أمير الظلام بتاع الزعيم عادل إمام كان فيه اللي هو ما حدش هيقدر يفرقنا عن بعض أبدا الجنرال اللي هي الفريق الباكابورتات.
1: باكابورتات.
2: حاجة شبه كده حصلت مع الممثلة كارين جايلن اللي هي كانت عملت فيلم Guardians of the Galaxy وجومانجي. تحديدا يعني حصل لها كده بعد ماتش اسكتلندا والبرازيل في كاس العالم. كارين كانت رايحة تشجع منتخب بلدها في ميامي عادي زي اي مشجع، لكن بعد نهاية المباراة واللي انتهت بفوز البرازيل 3-0 ركبت بالغلط الاوتوبيس اللي مليان جمهور البرازيل بدل اوتوبيس جماهير اسكتلندا. ده مبدئيا طبعا. المفاجأة انها بدل ما يعني ما تربتش خالص من الموقف وما توترتش وقررت ان هي تعيش اللحظة وتحتفل مع جماهير البرازيل بالفوز على منتخب بلدها اصلا. صورت فيديوز وهي بتضحك وبتقول واضح ان احنا ركبنا الاوتوبيس الغلط بس احنا كمان بنحب البرازيل. يعني ما تنشنتش خالص، بالعكس هي احتفلت مع البرازيل. يعني
1: لذيذ عمد.
2: مش بس كده، كارين كمان شاركت مع الجمهور البرازيل الهتافات بتاعتهم اللي هي تي تي تي تي تي تي تي تي تي برازيل. ايوه بالظبط. ورقصت معاهم وصورت ممثل زميل ليها وهو بيبدل تيشرت منتخب اسكتلندا مع احد مشجعي منتخب البرازيل في لقطه يعني لقت تفاعل كبير على السوشيال ميديا عشان الروح الرياضيه الحلوه ما بين الجمهورين. والاغرب ان يومها كان مليان مغامرات من البدايه. كارين كانت هتفوت المباراه اصلا بسبب زحمه المرور حوالين الاستاد، فنزلت من العربيه وخدتها مشي، بعدها خدتها جري مع الجماهير علشان تلحق ضربة البداية. وصلت قبل انطلاق المباراة بثواني معدودة يعني، فايه عاشت لحظات كده عصيبة ولكن خدتها بضحك. فاليوم عدت
1: انها روح حلوة يعني. ما حسيتش ان هو الموضوع ايش وايه الرخامة دي.
2: وربنا ده اوتوبيس البرازيل. طب يلا بقى شغلوا اغاني ويلا بقى
1: قطعناكوا بوركينا فاس.
2: بالظبط. اتبسطت قضت اليوم.
1: نشوف بقى مين اللي معانا في المسجز. يلا بينا عشان انتوا كتير يا جماعه واحنا طبعا عايزين نطمن عليكم. مساء الخير عليكم، انا عبد المنعم صديقي البرنامج منورنا. بمسي عليكم ومراتي في المطبخ، انا ومراتي في المطبخ عشان بنعمل احلى صينيه سمك زيت وليمون. تعالوا هبعت لكم اللوكيشن وتعالوا بقى عاملين حسابكم.
2: طب ايه
1: تحفه.
2: طب ايه
1: لو في
2: لوكيشن فين؟
1: لو في سي فود معايا.
2: لا فيش تمام، احنا الفيش تمام. فيش تمام يا جماعه.
1: انت تمام؟
2: طيب يا دي يعني انا قصدها بتقول لكم ان هي بتاكل الجمبري والاشياء الاخرى من البحر ومش
1: بس
2: السمك.
1: طبعا مش عايزين تقل عليكم، ده كفايه عزومتك يعني بصراحه جميله.
2: لوكيشن
1: وتعالى نورنا بقى. يلا خلاص بقى يعني، او ابعت لنا لوكيشن برضه يبقى سهل برضه.
2: او طبق فويل
1: مثلا. ماشي. بس الفل والفرحه. انا تخيلت دلوقتي كمان 20 سنه مثلا وانا بحكي وبقول اول مره نتاهل للدوره ال 32 كان سنه 2026 واحتفلنا مع دينا منير على حاجه كان اسمها الراديو.
2: ايوه بقى
1: منورنا يا ابنوب. لا بجد يعني هتبقى حاجه لذيذه جدا فعلا، وكويس انك فاكرنا بعد كام سنه.
2: نتشرف والله بمتابعتك يا ابنوب وبالمسج كمان. شكرا جزيلا.
1: مين تاني مساء الطاقه والايجابيه على كابتن منير ومنصه الكره العالميه.
2: أيوة.
1: كابتن دينا فين سيحكم؟ والله انتم منورين لنا يا جماعه.
2: اهو
1: مبروك للمنتخب والاهم اللي جاي وربنا يسترها علينا. بس حد يطمننا لقيتوا دينا الحلقه اللي فاتت ولا لسه ما جاتش؟
2: لا لسه بندور يعني. بندور
1: الحلقه الجايه.
2: بندور بس ابتدت يعني ابتدت.
1: هتلاقوها الحلقه الجايه ما تقلقش.
2: ابتدت تظهر من جديد.
1: بالمناسبه النهارده سبت الانجاز وده احسن انجاز لينا كمصريين. ايوه احنا عشان كده عارفينه وما لمحناش اصلا للموضوع.
2: هو انجاز المنتخب.
1: الانجاز موجود. فاهمين قصدي؟ يعني الانجاز اهو اساسا. فعايزين نطمن برضو انتوا لو عندكم انجازات تحبوا تقولوها يا ريت، بس الانجاز نفسه اهو موجود يعني. فبصراحه حاجه بسطانه قوي ان احنا تاهلنا للدور 32 واحنا مكملين معاكم. ولكن هنروح نسمع اغنيه سريعه وهنرجع لكم على طول. معاك في السكه.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رقم. نجوم اف ام تي في.

0: اه نايمين مبسوطين، ما هو ده الحلو يعني، هو ده الجميل بصراحة. وطبعا متحمسين للماتش اللي جاي، واحنا اتأهلنا يا جماعة للدور ال 32
1: لأول مرة في تاريخ مشاركات المنتخب في كأس العالم.
0: بالظبط،
1: أول فوز أول تأهل إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله يوم حلقة السبت اللي جاي نبارك لكم بإذن الله. إن شاء الله إن احنا بإذن الله صعدنا الدور اللي بعده
0: يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. ولكن للأسف حلقتنا انتهت دلوقتي، والنهاردة بس هنكون معاكم طبعا كالعادة كل يوم أربع وخميس وسبت من 5 لـ7 معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في 100.6. كنا معاكم محمد منير ودينا بهجت، نشوفكم يوم الأربعاء قبل دلوقتي بساعتين من 5 لـ7. باي باي
1: باي باي.

Rafa

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى علي.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
5: شكلك فاهم يا نصر.
3: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
4: عرفت فاهم؟
3: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
2: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني الم...

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

بورتوغول في العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM و نايل FM الراعي لزاعة

0: في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجيا هتكتر وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

أنا بحبك. أنا بحبك.

بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جه معاكم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء جميل وشاعري ورقيق ومتأنق، مساء فرنسي بامتياز. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كريشندو. النهاردة هنعيش مع بعض أمسية فرنسية رومانسية جميلة مع إبداعات مؤلف يمكن ما بيحظاش بشهرة واسعة أو معروفة على مستوى العالم أو خارج فرنسا بشكل كبير، لكن محبي الأوبرا أكيد هيعرفوه لأنه في وقت أو في خلال حياته تربع على عرش الأوبرا الفرنسية وكان عنده إنتاج غزير في مجال الأوبرا وكتب أوبرات مهمة جداً في أواخر القرن التسعتاشر وكان طفل نبغة. مين بقى المؤلف؟ أكيد شوقتوكو. المؤلف اسمه جول ماسيني. ماسيني بالرغم أنه ارتبط اسمه بالأوبرا، لكن النهاردة الحقيقة اخترت لكم مجموعة جميلة ورقيقة من أعماله تورينا جانب آخر، على وعد بحلقة فيها نماذج من أوبراته لمحبي فن الأوبرا وخصوصاً الأوبرا الفرنسية. ماسيني كان طفل نبغة وهو صغير واتعلم دروسه الأولى على إيد والدته اللي كانت هي عازفة بيانو ومعلمة للبيانو، وبعد كده التحق وهو صغير يمكن 11 سنة بكونسرفاتوار باريس. وطبعاً كونسرفاتوار باريس ده من أشهر مؤسسات الموسيقية التعليمية اللي خرجت مؤلفين مش بس فرنسيين من كل أنحاء العالم وأثرت عليهم. طبعاً في بداية حياته كان بيشتغل عازف لآلات مختلفة، آلات إيقاعية ما كانش لسه معروف على مستوى التأليف الموسيقي، علشان يعني إيه يدي دروس زي أي موسيقي، لغاية ما اتقدم لجائزة مهمة جداً في التأليف هي جائزة روما، ودي جائزة بتتيح للفائز بيها إنه يعيش في روما فترة من الوقت ويبدع ويبقى فيه تمويل لإبداعه. طبعا كتير من المؤلفين بالذات الفرنسيين كان بالنسبة لهم الأمل الكبير هو جائزة روما. عاش في إيطاليا 3 سنين والتقى بقى طبعا بمؤلفين كتير سواء في باريس أو في إيطاليا، وتأثر قوي بالموسيقى والمؤلفين الرومانتيكيين مش بس الفرنسيين لكن اللي كانوا عايشين في باريس زي فرانز ليست وغيرهم. طيب دي فكرة كده عن حياته ومجريات علشان نبقى عارفين كده وجاهزين احنا هنتعامل مع مؤلف طابع والموسيقي عامل ازاي، وبالتالي نستمتع بالأعمال بتاعته. هنبدأ الحلقة بتاعتنا بمقطوعتين رومانتيكيتين شاعرتين، يعني مقطوعات جميلة جدا وساحرة. المقطوعة الأولى يمكن من أشهر الألحان اللي كتبها ماسيني، وهي في الأصل كانت مكتوبة ضمن 10 مقطوعات من نوع المقطوعات الوصفية. في الوقت ده كان المؤلفين الرومانتيكيين مشهورين بأنهم يكتبوا مقطوعات موسيقية كل مقطوعة يبقى لها حالة مزاجية معينة، فمثلا يكتب ليلية، يكتب أغنية للمهد يبقى فيها الهدوء، يدينا بعنوان المقطوعة الجو النفسي العام ليها. المقطوعات دي كتبها ماسيني في الأصل للبيانو، لكن طبعاً من جمال ألحانها ابتدت تتقدم بمجموعات أدائية مختلفة منها الأوركسترا ومنها الآلات مختلفة مع البيانو. يمكن من أشهر المقطوعات دي هي رقم 5 واللي أطلق عليها ماسيني مارثية أو ألاجي. طبعاً لما نكون في حالة الرثاء يبقى في شجن وفي حزن كده بيسود المقطوعة، وده فعلاً اللي هنحسه في اللحن الرقيق الحزين للمقطوعة. أنا اخترت لكم أن تسمعوا المقطوعة دي بنسخة جميلة للتشيلو والبيانو، لأني حسيت أن طابع اللحن بتاعها مناسب جداً لصوت آلة التشيلو الرخيم العميق الدافئ، فأتمنى أن أنتوا تعجبكم وتسمعوا. طيب المقطوعة الثانية بقى هي مقطوعة برضو من الألحان الشهيرة لي، بس المرة دي هنسمعها من البيانو اللي كتبت له في الأصل. هي اسمها فالس تري لونت، يعني فالس بطيء جدا. طبعا هنا هنحس انه الفالس اللي كتبها ماسيني ما كانش قصده انه يعمل فالس يترقص عليه، لان طبعا رقصة الفالس من رقصات الجميلة المبهجة وإيقاعها وسرعتها بيبقى متوسط مش بطيء، لكن نقدر نقول إنه ماسيني هنا حاول كأنه بيعبر عن إنسان بيستعيد ذكرياته مع رقصة الفالس. بلمحة من السكينة بالهدوء، وعلشان كده هي مقطوعة مناسبة جدا نسمعها في هدوء الليل ونستمتع بلحنها. خلينا نبدأ بإليجي والبلص البطيء ونرجع علشان نكمل رحلتنا مع جول ماسيني المؤلف الفرنسي الشهير.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: סלאש את נגום אפאר אינטומה קרישנדו مع الدكتورة رشا طموق على نجوم אפאר.
1: من الأعمال الشهيرة والجميلة والمختلفة لماسينيه هو كونشيرتو البيانو في مقام مي بمول الكبير. الكونشيرتو ده يمكن عرض في مرحلة متأخرة من حياة ماسينيه، لكن الحقيقة أنه بداية تأليفه بدأت معاه من 40 سنة قبل ما يعرضوا العرض الأول، وبالذات في الوقت اللي كان عايش فيه في روما كمؤلف شاب بيبدأ حياته. كتب مسودات للكونشيرتو وابتدى يضع الخطوط الأولى في مدونات، لكنه تخلى عنه لأنه ابتدى لما رجع باريس ابتدى يحس بأنه اشتهر أكتر في مجال الأوبرا والدراما، فأهمل أنه يكمل الكونشيرتو. لكن جه وهو يمكن في الستينيات من عمره ابتدى يفكر انه يكتب او يكمل الكونشيرتو اللي بدأه، وابتدى بقى يبلور الافكار الجامحة اللي كتبها شاب ويقدمها بشكل رصين وجميل جدا، وهنحس كده بطابع مختلف. هو اهدى العمل لعازف واستاذ للبيانو قبله في كونسرفاتوار باريس، لانه الاستاذ ده كان متميز جدا بلمسته وعزفه على البيانو اللي كان بيشبه اللؤلؤ، فصوت البيانو بتاعه صوت رنان، فكان يعني هو اللي أوحى لماسيني بفكرة إنه يكتب كونشيرتو للبيانو. هنسمع الحركة الثالثة ليه بقى؟ لأنها شخصية مختلفة عن ماسيني الرقيق الفرنسي. هو بناها على ألحان شعبية سلوفاكية كلها حركة ونشاط، والإيقاع الراقص فيها إيقاع واضح جدا، ففيها قوة الحركة الأخيرة وفيها استعراضية البيانو، لكن الطابع المستلهم من الألحان السلوفاكية وبالذات أسلوب الموسيقى الغجارية الشهيرة واضح جدا في الختام. وهنحس كمان انه تأثير تأليفه للموسيقى الغنائية الأوبرالية واضح في الكونشيرتو، لانه آلة البيانو هتدينا احساس كأنها مغنية الأوبرا، والأوركسترا كأنه الكورال اللي بيصاحبها وبيرد عليها. نحس جدا بأنه في بطولة البيانو كده زي بالظبط بطلة الأوبرات، وبنحس أنه ماسيني حط الأوركسترا مع البيانو كأنهم بطلين، مش الأوركسترا بس دوره مصاحب وفي الظل، لكن لا يعني كأنه ند للبيانو. خلينا نسمع الحركة الثالثة ونستمتع بيها ونرجع علشان نكمل رحلتنا مع أعمال جول ماسيني.

0: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: من الأوبرات الشهيرة لجول ماسيني، أوبرا قامت على قصة شهيرة جدا، قصة خيالية اشتهرت وتقدمت بالموسيقى الكلاسيكية عدة مرات، ويمكن ده كان موضوع إحدى حلقاتنا. هي قصة سندريلا اللي كتبها شارل بيرو في القرن ال17، وتركت أثرها بقى على الموسيقى والمسرح والدراما والأفلام بشكل كبير. هنا جول ماسيني عالج القصة بأنها أوبرا كوميدية، فيعني قدم أحداث القصة لكن كان فيه دايما لمحة سخرية وبشكل كوميدي. هي الأحداث ما خدش الشكل إنه يبرز بس الشكل الخيالي والجانب الحزين اللي في القصة. أنا اخترت لكم من الأوبرا دي اللي هي اسمها بقى سندريلا، ده الاسم اللي احنا عارفينه، لكن بالفرنساوي اسمها سندريون. فأوبرا سندريون لماسيني هنسمع منها فقرتين. الفقرة الأولى هي الافتتاحية، ودي بما إن العمل كده أو القصة فيها دايماً إحساس احتفالي وفيها إحساس الاحتفالات الملكية وبشكل عام، ففعلاً الافتتاحية بتبدأ بداية صرحية احتفالية كأننا بنستهل حفلة أقيمت في قصر ما. أما الفقرة الثانية فهي في بداية الفصل الثاني. طبعاً كلنا عارفين قصة سندريلا، والمفروض الفصل الأول بيدور حوالين سندريلا البنت اللي باباها توفى ومامتها، وزوجة الأب بتعذبها وتخليها تقوم بخدمات للبيت ولبناتها، وبيجي إعلان إنه الأمير هيعمل حفلة كبيرة علشان يختار عروس المستقبل. فالمفروض بقى سندريلا بتتمنى أنها تحضر الحفلة لكن زوجة الأب بترفض. الفقرة اللي هنسمعها دلوقتي هي بداية الفصل الثاني اللي هي بقى بداية حفلة الأمير. هنا ماسيني حب يستعرض أو يعالج البداية دي بشكل كوميدي، فكتب فقرة موسيقية راقصة وكأن المدعوين بيرقصوا كأنهم عرايس خشب أو مارينات، ففيها جانب ساخر. الفقرة دي اسمها لا فلورنتين، وهي الفقرة التانية اللي هنسمعها من أوبرا سندريون. هيا نسمع الفقرتين ونرجع عشان نكمل رحلتنا مع أعمال جول ماسيني.

ودلوقتي هنسمع بداية الفصل الثاني لفلورنتين ونرجع عشان نكمل رحلتنا مع أمال جول ماسيني.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: في النص الثاني من القرن التسعتاشر فرنسا كان عندها موضة كبيرة جدا، وجانب انجذب ليه كتير من المبدعين وخصوصا المؤلفين الموسيقيين هو الهوس بالثقافة الأسبانية. فكتير من المؤلفين اختاروا قصص أحداثها بتدور في أسبانيا وابتدوا يألفوا أعمال موسيقية، أوبرات، باليهات وهكذا. طبعا النموذج الشهير جدا اللي ممكن يعني يدلنا وكان ليه تأثيره في فرنسا هو كارمن بيزيه. جورج بيزيه اللي عمره ما زار أسبانيا كتب كارمن، ودي أيقونة من أيقونات الموسيقى الكلاسيكية اللي بتعبر عن طابع الموسيقى الأسبانية. يعني طبعا ده ترك أثر وعلى مؤلفين كتير، ومنهم ماسيني اللي كتب أوبرا أطلق عليها لوسيد أو السيد، وهي أوبرا بتتناول قصة الفارس الأسباني الأسطوري رودريغوس دياز أو رودريغو دياز دي فيبر، وطبعا أحداثها كتير. ولكن أنه من ضمن معالجته للأوبرا كان عارف أنه الأجزاء الموسيقية اللي فيها رقصات الباليه بتبقى مشوقة جدا للجماهير، ويمكن الأوبرا نفسها لوسيد ما اشتهرتش بقدر فقرة الباليه اللي موجودة في بداية الفصل الثاني أو خلاله. وكأنه الجزء ده عبارة عن مهرجان ملون من الساحة الرئيسية للمدينة الأسبانية اللي كان بتدور فيها الأحداث، وكان عبارة عن مجموعة أو متتالية كده نقدر نقول من 7 رقصات تقليدية مشهورة جدا في أسبانيا، منها كاستيان، أندلوس، الأرجوناز، أوباد، كاتالان، يعني مجموعة من الرقصات المعروفة بطبعها الأسباني، وكان بيحاول طبعا بشيء شيق للجمهور. احنا نسمع من الرقصات دي 4 رقصات جميلة. هناخد الرقصة الأولانية اللي هي الكاستيان، دي رقصة كلها نشاط وحيوية، والإيقاع الأسباني فيها واضح جدا، وبنسمع فيها صوت الآلات النفخة وبالذات النفخة النحاسية كأننا كده في حفلة مشمسة في أسبانيا. أما الرقصة الثانية وعلى العكس اللي هي اسمها أندلسية أو أندلوس، دي بقى بتنقلنا جنوبا للأندلس، تحس إن فيها غنائية، فيها تأنق كده ودلال، وبتدينا طابع التأثير الشرقي على الموسيقى الأسبانية. هنسمع الرقصة اللي هي رقم 4 في المتتابعة، دي هتبقى الرقصة الثالثة، وهي اسمها أوباد. وأوباد معناها عموما في الموسيقى الكلاسيكية أغنية الفجر أو أغنية الصباح، بتبقى حركة كده بتدينا أجواء الصباح وصوت الطيور وصوت الطبيعة اللي بيبقى مميز للصباح. دي بشكل عام كتير من المؤلفين كتبوا أعمال يعني على نمط الأوباد أو أغنية الصباح. ماسيني هنا بقى استخدم آلات النفخ الخشبي، وطبعا عشان يدينا أصوات الطبيعة فوظف آلات النفخ الخشبي بشكل رائع. وآخر بقى رقصة هي آخر فقرة في المتتالية بتاعت الباليه اللي عادة يعني بتستقطع كده من الأوبرا وبتعزف في حفلات الكونسير، هنسمع نافاريز، ودي بقى كأنه عرض فني مذهل كله طاقة وحيوية مرتبط بطابع منطقة نافار القريبة من جبال البرانس، واستخدم فيها كل طاقة الأوركسترا والآلات الإيقاعية بشكل كبير. فخلينا نسمع الأربع رقصات ونحس على طول بالطابع الأسباني اللي أكد عليه ماسيني، إنه يسمعنا صوت الكاستانيات من آن لآخر، يكتب الموسيقى بطابع أسباني، وهو ده يمكن حقق للجزء ده شهرة حتى بعيد عن الأوبرا الأصلية. خلينا نسمع ونرجع نكمل رحلتنا مع جول ماسيني.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة أوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
2: وعلى طول الفقرة الختامية جت، وهنختمها بيمكن أشهر وأجمل أعمال ماسيني. الحقيقة أنه مع بداية القرن العشرين، ماسيني عاش جزء نهاية القرن التسعتاشر مع بداية القرن العشرين، بس لما جه القرن العشرين ابتدى يظهر بالذات فرنسا وفي دول أوروبا اتجاهات جديدة للموسيقى جذبت الجمهور بعيداً عن طابع الموسيقى الرومانتيكية زي موسيقى ماسيني. فابتدى الناس تتراجع عن الاهتمام بالموسيقى بتاعته، لكن فضل ماسيني متمسك بأنه يألف لآخر لحظة في عمره، ويعني يكتب أعمال عاشت بعد

وفاته بتتقدم حتى الآن. زي ما قلنا هنختم بأجمل عمل ولحن قدمه ماسيني، والعمل ده ما كتبش في الأصل للفيولين، هي مقطوعة للفيولين المتبعة من الفيولين أو الأوركسترا. هو ما كانش مقصود أن يتكتب كعمل الآلات بقدر ما كتبه ماسيني ضمن فقرات أوبرا شهيرة ليه هي أوبرا تايس. في الأوبرا دي هو كتب فاصل عبارة عن مقطوعة للفيولين مع الأوركسترا سماها مديتيشن أو تأملات للفيولين والأوركسترا. عادة بقى يمكن دايما بنقدمها في الحلقات اللي بتكلم عن الفيولينة لأنها من أشهر مقطوعات الفيولينة بشكل كبير. المقطوعة دي في أوبرا تايس المفروض إنها الأوبرا مبنية على رواية لأناتول فرانس، والمقطوعة عبارة عن حركة بطيئة غنائية عالمة للفيولينة والأوركسترا، وطبعا لحنها لحن عذب أسيري ساحر جدا، فيها إبراز ليه قدرة العازف الفيولينة على أنه يبقى بيعزف بحساسية شديدة شديدين مشاعر وطاقة شعورية كده كبيرة. المفروض أن الفاصل ده بيصاحب جزء القصة، القصة نفسها بتحكي عن راهب بيطلب من تايس الفتاة الجميلة أنها تترك حياة الله وتبتدي تهتم بعلاقتها الروحانية وتتجه بعيداً عن اللهو للاهتمام بالدين وعلاقتها الروحانية. المقطوعة بقى بتصاحب مشاعرها اللي بتحول، لأنها فعلاً يعني الكلام بتاعه بيوصل لقلبها وفعلاً بيخلي مشاعرها تتحول، وبعد ما بنسمع المقطوعة فعلاً بتقرر إنها تتبعه للصحراء وتتجه لاتجاه ديني وروحاني. أتمنى أنه تأملات لماسيني تكون ختام رقيق ومعبر حلقتنا النهاردة، على وعد بحلقات أخرى ممتعة. ألقاكم الأسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

0: إذا أنت سامع إن أنا سامع هذا كمان؟
1: أنا سامع صوت.
2: لأن سامع حاجة.
0: أنا أعتبر إن أنا مش سامع أي حاجة منك.
3: اسمعها في كل حتة.
4: نجوم FM على كيفك.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى عبد.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده، متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
5: شكلك فاهم يا نصر.
3: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
4: حضرتك فاهم؟
3: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
2: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عادة.

0: تدخل العربية.
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات.
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك سلاش نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم تحديد تصنيف
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم مصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري
1: اتعبي

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.
6: لا

كل شي مفيد لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي ولا

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: صباحك عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه امال
2: ما فيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل جديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
5: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
6: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم FM TV.

دلوقتي جي معاكم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: لو عاوز توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

وخطا

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

وحلمك هتلاقيه اوصل الوحش وعلم عليه ايه. اول ما تنجح هتلاقي كلاب بتنبع والفضاء يعمل قاضي وبخياله يسرح. اوعى تدخل معاه الحرب عمرك شفت واحد بيعد كلب. هشو هيصنفوك والتحت يشدوك وناس تانية تشدك لفوق فوق هينفخوك ويبروزوك ويطبلوا لك ويتلونوا بلونك. عاوزينك تبقى نجم وتبقى قدوة صدق نفسك تعيش الكذبة امشي في طريقك لو كل الناس مش عكسك ما تحاولش تنجح.

Thank you.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: تابعونا على facebook.com/ نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو إنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف إن التفاهم ممكن، وإن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم FM.

كنتم مع سارة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني نجوم اف